0: Hello.
1: My name is Maryam Waleed Behnam.
2: هاي السنة يعني السنة اللي فاتت ما كنت تعرف أحكي هواية إنجليزي بس هاي السنة يعني شوية أعرف أدبر حالي أعرف شوية أحكي إنجليزي يعني.
1: This is my father, Waleed.
2: بس يعني أعرف إنه البيطري يعني يشتغل بالحيوان.

تتقارن أو تتقاتل ويا أختها، ودائما يعني مرة أنا يعني قتلت وياها، بعدين صالحنا بحبة كراسي.

عد قرية تابعة لمحافظة نينويلة، باطنايا منطقة منكوبة لها من زمان أبو جد من ولادي هنا إن شاء الله. ويتم غزايا حجم الدمار دبري القاوة، دمار غير طبيعي.